0: لا لا لا لا لا لا لا لا.
1: أخلي راديو. أخلي راديو. FM FM FM FM. سرعة شديدة. دسامي.